المقري الشيخ محمد بالحاج يوسف آية بينات من سورة الفرقان. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي للمدينة تونس ومجاورها.